0: باراك، نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي. الدالات التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في 7 تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات 7 تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك: نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي. الدالات التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة العاشر من تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودع

0: للأعلى قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية.

أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد.

0: وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي. الدالات التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في 7 تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات 7 تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة، بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان، وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: معكم أينما كنتم.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: انت امتى هتعرف؟ ابدا امتى هتعرف؟
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال

تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد.

وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك: نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

0: الآتي: التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم. أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السماء على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي

يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول، الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو 4 أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف، في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي. الدالات التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في 7 تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالات أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت

0: من تحديد هويه افراد الخليه عبر تحليل كاميرات المراقبه والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 متراً على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا.

وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخ

تحبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا. فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع. تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا. تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع. كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا؟ كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا، وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد.

وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد

محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك، نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

0: تالاتي التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في 7 تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات 7 تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة،

فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا؟ كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية.

كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

0: التي التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته.

أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا.

كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع. يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان مستمرة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تقودها تركيا لضمان أمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم لبنان بالمساعدات الإنسانية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما أشار أردوغان إلى أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيكون ذا فائدة للمنطقة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمنا الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان خاصة في المجال الإنساني. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واستكمال المشاورات الفنية لتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول.

أردوغان يستقبل نظيره الليبيري في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة نظيره الليبيري جوزيف نيوما بوكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان أهمية مواصلة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والتعليم والنقل. كما هنأ الرئيس التركي نظيره الليبيري بمناسبة حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد زهران علوش، هنأه خلاله بمناسبة زفافه. وقال عبد الله علوش في تدوينة عبر منصة إكس إن الرئيس الشرع بارك له زفافه وأثنى خلال الاتصال على مآثر والده محمد زهران علوش مستذكرا سيرته، وأضاف أن هذه اللفتة كانت محل تقدير بالنسبة له، مختتما تدوينته بآية من القرآن الكريم. ويذكر أن محمد زهران علوش كان

مؤسس وقائد فصيل جيش الإسلام، وقتل في غارة جوية على الغوطة الشرقية عام 2015.

فيدان يؤكد أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدد الأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا للأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا ناشونال عقب قمة حلف الناتو. وقال فيدان إن القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تشكله حكومة الاحتلال، لكنهم لم يجدوا بعد آلية للتعامل معه. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لصراع مفتوح بين تركيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة تدعم استقرار سوريا وأن أي محاولات لعرقلة تقدمها ستؤثر في أمن المنطقة. كما أعرب فيدان عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل بشأن تسلم تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن بلاده دفعت ثمنها منذ سنوات وأنها تنتظر تسلمها.

العمر بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد العمر أمس الجمعة أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي. وأوضح العمر عبر منصة إكس أن بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل محطة تاريخية تمهد لاستعادة مكانتها الدولية وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله نهائياً.

الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط في انتهاكات بحق المدنيين في دير الزور. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور أمس الجمعة القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله السابق مساعدا مجندا في قسم الدراسات بفرع أمن الدولة إبان عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي استغل صفته الوظيفية السابقة لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وأضافت أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من الوصول إلى ملفات مرئية توثق الانتهاكات المنسوبة إليه أرفقت في ملف التحقيق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: المنافذ والجمارك السورية تحذر المسافرين من حمل عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية. دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أمس الجمعة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو المقتنيات التي يشتبه بأنها قطع أثرية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن ضبط مثل هذه المقتنيات يستوجب تنظيم ضبط جمركي وإحالتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف أن المسافر لا يسمح له بمتابعة إجراءات سفره حتى صدور التقرير الرسمي، وهي عملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة. ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقاً من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه تجنباً لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان مستمرة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تقودها تركيا لضمان أمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم لبنان بالمساعدات الإنسانية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما أشار أردوغان إلى أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيكون ذا فائدة للمنطقة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمناً الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان خاصة في المجال الإنساني. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واستكمال المشاورات الفنية لتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. أردوغان يستقبل نظيره الليبيري في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة نظيره الليبيري جوزيف نيوما بوكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان أهمية مواصلة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والتعليم والنقل. كما هنأ الرئيس التركي نظيره الليبيري بمناسبة حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد زهران علوش، هنأه خلاله بمناسبة زفافه. وقال عبد الله علوش في تدوينة عبر منصة إكس إن الرئيس الشرع بارك له زفافه وأثنى خلال الاتصال على مآثر والده محمد زهران علوش مستذكرا سيرته، وأضاف أن هذه اللفتة كانت محل تقدير بالنسبة له. ويذكر أن محمد زهران علوش كان مؤسس وقائد فصيل جيش الإسلام، وقتل في غارة جوية على الغوطة الشرقية عام 2015. فيدان يؤكد أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدد الأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا. أكد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا للأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا ناشونال عقب قمة حلف الناتو. وقال فيدان إن القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تشكله حكومة الاحتلال، لكنهم لم يجدوا بعد آلية للتعامل معه. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لصراع مفتوح بين تركيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة تدعم استقرار سوريا وأن أي محاولات لعرقلة تقدمها ستؤثر في أمن المنطقة. كما أعرب فيدان عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل بشأن تسلم تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن بلاده دفعت ثمنها منذ سنوات وأنها تنتظر تسلمها. العمر، بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد العمر أمس الجمعة أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي. وأوضح العمر عبر منصة إكس أن بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل محطة تاريخية تمهد لاستعادة مكانتها الدولية وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله نهائيا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط في انتهاكات بحق المدنيين في دير الزور. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور أمس الجمعة القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله السابق مساعدا مجندا في قسم الدراسات بفرع أمن الدولة إبان عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي استغل صفته الوظيفية السابقة لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وأضافت أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من الوصول إلى ملفات مرئية توثق الانتهاكات المنسوبة إليه أرفقت في ملف التحقيق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. المنافذ والجمارك السورية تحذر المسافرين من حمل عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية. دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أمس الجمعة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو المقتنيات التي يشتبه بأنها قطع أثرية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن ضبط مثل هذه المقتنيات يستوجب تنظيم ضبط جمركي وإحالتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف أن المسافر لا يسمح له بمتابعة إجراءات سفره حتى صدور التقرير الرسمي، وهي عملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة. ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقاً من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه، تجنباً لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا، من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعينا الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان مستمرة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تقودها تركيا لضمان أمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم لبنان بالمساعدات الإنسانية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما أشار أردوغان إلى أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيكون ذا فائدة للمنطقة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمنا الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان خاصة في المجال الإنساني. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واستكمال المشاورات الفنية لتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. أردوغان يستقبل نظيره الليبيري في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة نظيره الليبيري جوزيف نيوما بوكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان أهمية مواصلة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والتعليم والنقل. كما هنأ الرئيس التركي نظيره الليبيري بمناسبة حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد زهران علوش، هنأه خلاله بمناسبة زفافه. وقال عبد الله علوش في تدوينة عبر منصة إكس إن الرئيس الشرع بارك له زفافه وأثنى خلال الاتصال على مآثر والده محمد زهران علوش مستذكرا سيرته، وأضاف أن هذه اللفتة كانت محل تقدير بالنسبة له. ويذكر أن محمد زهران علوش كان مؤسس وقائد فصيل جيش الإسلام، وقتل في غارة جوية على الغوطة الشرقية عام 2015. فيدان يؤكد أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدد الأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديداً للأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا ناشونال عقب قمة حلف الناتو.

وقال فيدان إن القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تشكله حكومة الاحتلال، لكنهم لم يجدوا بعد آلية للتعامل معه. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لصراع مفتوح بين تركيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة تدعم استقرار سوريا وأن أي محاولات لعرقلة تقدمها ستؤثر في أمن المنطقة. كما أعرب فيدان عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل بشأن تسلم تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن بلاده دفعت ثمنها منذ سنوات وأنها تنتظر تسلمها. العمر، بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد العمر أمس الجمعة أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي. وأوضح العمر عبر منصة إكس أن بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل محطة تاريخية تمهد لاستعادة مكانتها الدولية وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله نهائيا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط في انتهاكات بحق المدنيين في دير الزور. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور أمس الجمعة القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله السابق مساعدا مجندا في قسم الدراسات بفرع أمن الدولة إبان عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي استغل صفته الوظيفية السابقة لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وأضافت أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من الوصول إلى ملفات مرئية توثق الانتهاكات المنسوبة إليه أرفقت في ملف التحقيق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. المنافذ والجمارك السورية تحذر المسافرين من حمل عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية. دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أمس الجمعة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو المقتنيات التي يشتبه بأنها قطع أثرية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن ضبط مثل هذه المقتنيات يستوجب تنظيم ضبط جمركي وإحالتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف أن المسافر لا يسمح له بمتابعة إجراءات سفره حتى صدور التقرير الرسمي، وهي عملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة. ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقا من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه تجنبا لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم ذاك، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم ذاك، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدد إن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا؟ كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا.

مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان، مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان مستمرة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تقودها تركيا لضمان أمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم لبنان بالمساعدات الإنسانية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما أشار أردوغان إلى أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيكون ذا فائدة للمنطقة. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمنا الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان خاصة في المجال الإنساني. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واستكمال المشاورات الفنية لتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. أردوغان يستقبل نظيره الليبيري في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة نظيره الليبيري جوزيف نيوما بوكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان أهمية مواصلة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والتعليم والنقل. كما هنأ الرئيس التركي نظيره الليبيري بمناسبة حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد زهران علوش، هنأه خلاله بمناسبة زفافه. وقال عبد الله علوش في تدوينة عبر منصة إكس إن الرئيس الشرع بارك له زفافه وأثنى خلال الاتصال على مآثر والده محمد زهران علوش مستذكرا سيرته، وأضاف أن هذه اللفتة كانت محل تقدير بالنسبة له. ويذكر أن محمد زهران علوش كان مؤسس وقائد فصيل جيش الإسلام، وقتل في غارة جوية على الغوطة الشرقية عام 2015. فيدان يؤكد أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدد الأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا للأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا ناشونال عقب قمة حلف الناتو. وقال فيدان إن القادة الأوروبيين

0: الذي تشكله حكومة الاحتلال، لكنهم لم يجدوا بعد آلية للتعامل معه. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لصراع مفتوح بين تركيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة تدعم استقرار سوريا وأن أي محاولات لعرقلة تقدمها ستؤثر في أمن المنطقة. كما أعرب فيدان عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل بشأن تسلم تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن بلاده دفعت ثمنها منذ سنوات وأنها تنتظر تسلمها. العمر، بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد العمر أمس الجمعة أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي. وأوضح العمر عبر منصة إكس أن بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل محطة تاريخية تمهد لاستعادة مكانتها الدولية وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله نهائيا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط في انتهاكات بحق المدنيين في دير الزور. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور أمس الجمعة القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله السابق مساعدا مجندا في قسم الدراسات بفرع أمن الدولة إبان عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي استغل صفته الوظيفية السابقة لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وأضافت أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من الوصول إلى ملفات مرئية توثق الانتهاكات المنسوبة إليه أرفقت في ملف التحقيق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. المنافذ والجمارك السورية تحذر المسافرين من حمل عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية. دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أمس الجمعة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو المقتنيات التي يشتبه بأنها قطع أثرية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن ضبط مثل هذه المقتنيات يستوجب تنظيم ضبط جمركي وإحالتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف أن المسافر لا يسمح له بمتابعة إجراءات سفره حتى صدور التقرير الرسمي، وهي عملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة. ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقا من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه تجنبا لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5-9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل

شارل كلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل كلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرقبنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرقبنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرقبنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس الثاني من تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة.

ليحرز أهلي حلب لقبه الثامن في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري، و100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان مستمرة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تقودها تركيا لضمان أمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم لبنان بالمساعدات الإنسانية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما أشار أردوغان إلى أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيكون ذا فائدة للمنطقة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمنا الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان خاصة في المجال الإنساني. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واستكمال المشاورات الفنية لتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. أردوغان يستقبل نظيره الليبيري في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة نظيره الليبيري جوزيف نيوما بوكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان أهمية مواصلة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والتعليم والنقل. كما هنأ الرئيس التركي نظيره الليبيري بمناسبة حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد زهران علوش، هنأه خلاله بمناسبة زفافه. وقال عبد الله علوش في تدوينة عبر منصة إكس إن الرئيس الشرع بارك له زفافه وأثنى خلال الاتصال على مآثر والده محمد زهران علوش مستذكرا سيرته، وأضاف أن هذه اللفتة كانت محل تقدير بالنسبة له. ويذكر أن محمد زهران علوش كان مؤسس وقائد فصيل جيش الإسلام، وقتل في غارة جوية على الغوطة الشرقية عام 2015. فيدان يؤكد أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدد الأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا. أكد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديداً للأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا ناشونال عقب قمة حلف الناتو. وقال فيدان إن القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تشكله حكومة الاحتلال، لكنهم لم يجدوا بعد آلية للتعامل معه. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لصراع مفتوح بين تركيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة تدعم استقرار سوريا وأن أي محاولات لعرقلة تقدمها ستؤثر في أمن المنطقة. كما أعرب فيدان عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل بشأن تسلم تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن بلاده دفعت ثمنها منذ سنوات وأنها تنتظر تسلمها. العمر، بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد العمر أمس الجمعة أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي. وأوضح العمر عبر منصة إكس أن بدأ

0: ذات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل محطة تاريخية تمهد لاستعادة مكانتها الدولية وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله نهائيا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط في انتهاكات بحق المدنيين في دير الزور. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور أمس الجمعة القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله السابق مساعدا مجندا في قسم الدراسات بفرع أمن الدولة إبان عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي استغل صفته الوظيفية السابقة لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وأضافت أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من الوصول إلى ملفات مرئية توثق الانتهاكات المنسوبة إليه أرفقت في ملف التحقيق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. المنافذ والجمارك السورية تحذر المسافرين من حمل عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية. دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أمس الجمعة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو المقتنيات التي يشتبه بأنها قطع أثرية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن ضبط مثل هذه المقتنيات يستوجب تنظيم ضبط جمركي وإحالتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف أن المسافر لا يسمح له بمتابعة إجراءات سفره حتى صدور التقرير الرسمي، وهي عملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة. ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقا من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه تجنبا لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه، وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان مستمرة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تقودها تركيا لضمان أمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم لبنان بالمساعدات الإنسانية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما أشار أردوغان إلى أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيكون ذا فائدة للمنطقة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمنا الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان خاصة في المجال الإنساني. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واستكمال المشاورات الفنية لتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. أردوغان يستقبل نظيره الليبيري في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة نظيره الليبيري جوزيف نيوما بوكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان أهمية مواصلة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والتعليم والنقل. كما هنأ الرئيس التركي نظيره الليبيري بمناسبة حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد زهران علوش، هنأه خلاله بمناسبة زفافه. وقال عبد الله علوش في تدوينة عبر منصة إكس إن الرئيس الشرع بارك له زفافه وأثنى خلال الاتصال على مآثر والده محمد زهران علوش مستذكرا سيرته، وأضاف أن هذه اللفتة كانت محل تقدير بالنسبة له. ويذكر أن محمد زهران علوش كان مؤسس وقائد فصيل جيش الإسلام، وقتل في غارة جوية على الغوطة الشرقية عام 2015. فيدان يؤكد أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدد الأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا. أكد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا للأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا ناشونال عقب قمة حلف الناتو. وقال فيدان إن القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تشكله حكومة الاحتلال، لكنهم لم يجدوا بعد آلية للتعامل معه. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لصراع مفتوح بين تركيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة تدعم استقرار سوريا وأن أي محاولات لعرقلة تقدمها ستؤثر في أمن المنطقة. كما أعرب فيدان عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل بشأن تسلم تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن بلاده دفعت ثمنها منذ سنوات وأنها تنتظر تسلمها. العمر، بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد العمر أمس الجمعة أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي. وأوضح العمر عبر منصة إكس أن بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل محطة تاريخية تمهد لاستعادة مكانتها الدولية وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله نهائياً.

0: الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط في انتهاكات بحق المدنيين في دير الزور. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور أمس الجمعة القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله السابق مساعدا مجندا في قسم الدراسات بفرع أمن الدولة إبان عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي استغل صفته الوظيفية السابقة لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وأضافت أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من الوصول إلى ملفات مرئية توثق الانتهاكات المنسوبة إليه أرفقت في ملف التحقيق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. المنافذ والجمارك السورية تحذر المسافرين من حمل عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية. دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أمس الجمعة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو المقتنيات التي يشتبه بأنها قطع أثرية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن ضبط مثل هذه المقتنيات يستوجب تنظيم ضبط جمركي وإحالتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف أن المسافر لا يسمح له بمتابعة إجراءات سفره حتى صدور التقرير الرسمي، وهي عملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة. ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقا من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه تجنبا لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة، تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم. وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا.
فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها.

0: علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها ليا، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى ليا، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤاديا، أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، وأبكيت العيون البواكيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا، فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا، بيا اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا، أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا، إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا، إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا، ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا، أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا، وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا، فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا، وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا. خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان مستمرة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تقودها تركيا لضمان أمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم لبنان بالمساعدات الإنسانية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما أشار أردوغان إلى أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيكون ذا فائدة للمنطقة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمنا الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان خاصة في المجال الإنساني. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واستكمال المشاورات الفنية لتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. أردوغان يستقبل نظيره الليبيري في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة نظيره الليبيري جوزيف نيوما بوكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان أهمية مواصلة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والتعليم والنقل. كما هنأ الرئيس التركي نظيره الليبيري بمناسبة حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد زهران علوش، هنأه خلاله بمناسبة زفافه. وقال عبد الله علوش في تدوينة عبر منصة إكس إن الرئيس الشرع بارك له زفافه وأثنى خلال الاتصال على مآثر والده محمد زهران علوش مستذكرا سيرته، وأضاف أن هذه اللفتة كانت محل تقدير بالنسبة له. ويذكر أن محمد زهران علوش كان مؤسس وقائد فصيل جيش الإسلام، وقتل في غارة جوية على الغوطة الشرقية عام 2015. فيدان يؤكد أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدد الأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا. أكد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديداً للأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا ناشونال عقب قمة حلف الناتو. وقال فيدان إن القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تشكله حكومة الاحتلال، لكنهم لم يجدوا بعد آلية للتعامل معه. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لصراع مفتوح بين تركيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة تدعم استقرار سوريا وأن أي محاولات لعرقلة تقدمها ستؤثر في أمن المنطقة. كما أعرب فيدان عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل بشأن تسلم تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن بلاده دفعت ثمنها منذ سنوات وأنها تنتظر تسلمها. العمر، بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد العمر أمس الجمعة أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي. وأوضح العمر عبر منصة إكس أن بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل محطة تاريخية تمهد لاستعادة مكانتها الدولية وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله نهائيا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط في انتهاكات بحق المدنيين في دير الزور. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور أمس الجمعة القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله السابق مساعدا مجندا في قسم الدراسات بفرع أمن الدولة إبان عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي

0: أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي استغل صفته الوظيفية السابقة لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وأضافت أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من الوصول إلى ملفات مرئية توثق الانتهاكات المنسوبة إليه أرفقت في ملف التحقيق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. المنافذ والجمارك السورية تحذر المسافرين من حمل عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية. دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أمس الجمعة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو المقتنيات التي يشتبه بأنها قطع أثرية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن ضبط مثل هذه المقتنيات يستوجب تنظيم ضبط جمركي وإحالتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف أن المسافر لا يسمح له بمتابعة إجراءات سفره حتى صدور التقرير الرسمي، وهي عملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة. ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقا من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه تجنبا لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً. معكم دائماً.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان مستمرة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تقودها تركيا لضمان أمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم لبنان بالمساعدات الإنسانية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما أشار أردوغان إلى أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيكون ذا فائدة للمنطقة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمنا الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان خاصة في المجال الإنساني. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واستكمال المشاورات الفنية لتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. أردوغان يستقبل نظيره الليبيري في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة نظيره الليبيري جوزيف نيوما بوكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان أهمية مواصلة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والتعليم والنقل. كما هنأ الرئيس التركي نظيره الليبيري بمناسبة حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد زهران علوش، هنأه خلاله بمناسبة زفافه. وقال عبد الله علوش في تدوينة عبر منصة إكس إن الرئيس الشرع بارك له زفافه وأثنى خلال الاتصال على مآثر والده محمد زهران علوش مستذكرا سيرته، وأضاف أن هذه اللفتة كانت محل تقدير بالنسبة له. ويذكر أن محمد زهران علوش كان مؤسس وقائد فصيل جيش الإسلام، وقتل في غارة جوية على الغوطة الشرقية عام 2015. فيدان يؤكد أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدد الأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا للأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا ناشونال عقب قمة حلف الناتو. وقال فيدان إن القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تشكله حكومة الاحتلال، لكنهم لم يجدوا بعد آلية للتعامل معه. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لصراع مفتوح بين تركيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة تدعم استقرار سوريا وأن أي محاولات لعرقلة تقدمها ستؤثر في أمن المنطقة. كما أعرب فيدان عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل بشأن تسلم تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن بلاده دفعت ثمنها منذ سنوات وأنها تنتظر تسلمها. العمر بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد العمر أمس الجمعة أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي. وأوضح العمر عبر منصة إكس أن بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل محطة تاريخية تمهد لاستعادة مكانتها الدولية وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله نهائيا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط في انتهاكات بحق المدنيين في دير الزور. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور أمس الجمعة القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله السابق مساعدا مجندا في قسم الدراسات بفرع أمن الدولة إبان عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي استغل صفته الوظيفية السابقة لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وأضافت أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من الوصول إلى ملفات مرئية توثق الانتهاكات المنسوبة إليه أرفقت في ملف التحقيق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. المنافذ والجمارك السورية تحذر المسافرين من حمل عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية.

0: دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أمس الجمعة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو المقتنيات التي يشتبه بأنها قطع أثرية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن ضبط مثل هذه المقتنيات يستوجب تنظيم ضبط جمركي وإحالتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف أن المسافر لا يسمح له بمتابعة إجراءات سفره حتى صدور التقرير الرسمي، وهي عملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة. ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقا من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه تجنبا لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 من تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 من تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الإفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين.

وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 من تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 من أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت

0: حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألطان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألطان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان مستمرة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة استمرار المبادرات الدبلوماسية التي تقودها تركيا لضمان أمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم لبنان بالمساعدات الإنسانية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما أشار أردوغان إلى أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيكون ذا فائدة للمنطقة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمنا الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان خاصة في المجال الإنساني. واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين واستكمال المشاورات الفنية لتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. أردوغان يستقبل نظيره الليبيري في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة نظيره الليبيري جوزيف نيوما بوكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان أهمية مواصلة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والتعليم والنقل. كما هنأ الرئيس التركي نظيره الليبيري بمناسبة حصول بلاده على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الشرع يهنئ عبد الله علوش بمناسبة زفافه. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد زهران علوش، هنأه خلاله بمناسبة زفافه. وقال عبد الله علوش في تدوينة عبر منصة إكس إن الرئيس الشرع بارك له زفافه وأثنى خلال الاتصال على مآثر والده محمد زهران علوش مستذكرا سيرته، وأضاف أن هذه اللفتة كانت محل تقدير بالنسبة له. ويذكر أن محمد زهران علوش كان مؤسس وقائد فصيل جيش الإسلام، وقتل في غارة جوية على الغوطة الشرقية عام 2015. فيدان يؤكد أن سياسات حكومة الاحتلال

الإسرائيلي تهدد الأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديداً للأمن الدولي وتعرقل استقرار سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا ناشونال عقب قمة حلف الناتو. وقال فيدان إن القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تشكله حكومة الاحتلال، لكنهم لم يجدوا بعد آلية للتعامل معه. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لصراع مفتوح بين تركيا وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أنقرة تدعم استقرار سوريا وأن أي محاولات لعرقلة تقدمها ستؤثر في أمن المنطقة. كما أعرب فيدان عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل بشأن تسلم تركيا مقاتلات F-35، مؤكدا أن بلاده دفعت ثمنها منذ سنوات وأنها تنتظر تسلمها. العمر بدأوا إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد العمر أمس الجمعة أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي. وأوضح العمر عبر منصة إكس أن بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل محطة تاريخية تمهد لاستعادة مكانتها الدولية وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله نهائيا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط في انتهاكات بحق المدنيين في دير الزور. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دير الزور أمس الجمعة القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله السابق مساعدا مجندا في قسم الدراسات بفرع أمن الدولة إبان عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف ويدعى أورانس شعلان المضحي استغل صفته الوظيفية السابقة لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وأضافت أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من الوصول إلى ملفات مرئية توثق الانتهاكات المنسوبة إليه أرفقت في ملف التحقيق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. المنافذ والجمارك السورية تحذر المسافرين من حمل عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية. دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أمس الجمعة جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو المقتنيات التي يشتبه بأنها قطع أثرية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن ضبط مثل هذه المقتنيات يستوجب تنظيم ضبط جمركي وإحالتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني واستكمال الإجراءات القانونية. وأضاف أن المسافر لا يسمح له بمتابعة

0: إجراءات سفره حتى صدور التقرير الرسمي، وهي عملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بحسب طبيعة كل حالة. ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقاً من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه، تجنباً لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمختلفين

المدربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 من تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة وليفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 من تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة ليفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 من تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 من أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال
إن مجزرة

سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 تموز: إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه 8 في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا
إلى سجن.

0: للرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر

قطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة ولفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة لفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة سوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995.

0: ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 تموز: إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا وفي سياق متصل. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه 8 في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألطان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألطان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانك

متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه. وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي أسلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 من تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 من تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية

هنا الأوستل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي:

0: السبت، إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنائي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنائي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه 8 في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألطان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألطان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 من تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 من تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني.

0: Hey. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 من تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 من أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركتها الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدن لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا. فيا ربي سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها ليا. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤادي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا. بيا اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا. يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهية. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية

0: نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 من أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

من البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟ في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات.

توضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15 إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه.

بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية جي إل بي واحد لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا: من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعينا الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة وليفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة ليفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية

المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة سوشيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة

0: الظاهرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا، والولايات المتحدة مع بلجيكا، والأرجنتين مع مصر، وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي الخميس 9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي المرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل كلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل كلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرقبنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرقبنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرقبنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس 2 تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا.
أحيت

وزارة الدفاع التركية. السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة سوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان
المنتمي إلى نادي بلدية إزمير.

0: الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا.
فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها لي. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤادي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا. بيا اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا.
يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا، ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا، أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا؟ ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا، وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا، فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا، وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا. خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا، وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا، وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.

ندرا علي ندرا علي ولي في لا زنزار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا يا يا يا عين خرج

دار النهي الهيبة عليها العمول.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 من تموز

بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة والفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية الجمعة 10 تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة الفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودة يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى.
وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد

0: الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله أو تنفيذ عملية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 من تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه الثامن في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير. في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا. ف
فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها لي. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤادي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا. بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا. يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن
شمالا ينازعني الهوى عن شمالي، وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خيالي، هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا، علينا فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ظعن الأحباب يا أم مالك، فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى، قيس بن الملوح العامري.

نفحطين مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفحطي

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدك

Azra Maryam, Maryam, Maryam, Maryam, Maryam, Maryam.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

0: من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، تسلى به يا جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو، عيسى نطق بالمهد عزرا ولا حملة، ماماي ماماي ماماي يا أبا، عيسى نطق بالمهد عزرا ولا حملة، يا أبا يا أبا.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حادي المطايا شفت للنور منشورا،
4: حلبية أمرك
3: حادي المطايا شفت للنور منشورة، وبحي طه الدعى للغي منشورة، اصغالي قولي وخذ لك راي من شوراي، يا يا يا يا يا با. حادي المطايا شفت يا يابا للنور منشورة، وبحي طه الدعى للغي للغي منشورة، اصغى لقولي وخذ لك راي منشورة، قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب، يا عيني هو شفيع الأمم، انحان يوما بشر أحمد ورب العرش سيد جميع البشر، راعي لواء الحمد بالحشر منشورا، يا بشر يا روحي أحمد، يا عيني أحمد ورب العرش سيد جميع البشر، راعي لواء الحمد بالحشر منشورة آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد بأنك يا محمد زعيم أهل البغاء وحبار حوت البحار وملك وطيرها وحبار أمن أمن أمن أمن يا آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد يا يا يا عيني تشهد بأنك زعيم أهل البغاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حك تعاصف وغبي يا با سرت بوضعك ومذري حك تعاصف وغبي

سرت بوضعك ومذريحك تعاصف وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش النبوة لك مولى الموالي وغب وشفاعتك بالحشر رغم الرغب وحبارا يا أغيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عيننا يا يابا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عيننا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وراحي باللقاء عينها لو بعد حسنك زليخ شاهدت عينها يا يابا لو بعد حسنك زليخ شاهدت

0: Evi. يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار. ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا ويرى

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لأحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار ما قال لما بنفسه وبجيوشه غار. رديتهم باليماني مذ أتوا يرموك.

الأحمد والصديق النبي في الغار عيوني أرضيت لأحمد والصديق.

صديق راح اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة بابا عمر

تشوفني خالد خالد مبيد العذاب وضران بازوالي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات

0: يا ابو ديبو انا لي طلب واحد بس
1: أمان.
0: ما بطلب غيره. من اكرم الناس ما يبوسيك
2: انت لا جانبنا
3: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي.
0: الله الله بس علم لا تستعجل.
3: من أكرم الناس إحنا
4: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية.

الجمعة 10 من تموز مذكرة تفاهم لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة لفكوشا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التركي جودت يلمز ورئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد أوستيل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في تطوير قطاع الطاقة ومنح مسيرة التنمية في جمهورية شمال قبرص التركية زخما جديدا، مشددا على أنه يعكس وحدة المصير بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يستعرض مع قادة الأمن الداخلي بالمحافظات مستجدات الواقع الأمني. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب السبت 11 من تموز اجتماعا مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه لبحث مستجدات الواقع الأمني ومناقشة الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد خطاب ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث بما يعزز أمن المواطنين. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية والإطاحة بالخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق في 19 من أيار الماضي. وأوضحت الوزارة أن اعترافات أفراد الخلية إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أكدت تنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأضافت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرينيتسا. أحيت وزارة الدفاع التركية السبت 11 من تموز الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995. وقالت الوزارة في رسالة نشرتها عبر منصة إنسوسيال إن مجزرة سربرينيتسا ستبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدة مشاركة الشعب البوسني آلامه في هذه الذكرى. وتعد مجزرة سربرينيتسا أسوأ إبادة جماعية شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قتل فيها أكثر من 8000 رجل وفتى بوسني بعد سيطرة القوات الصربية على المدينة في تموز عام 1995. ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 11 من تموز إن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه رد عسكري واسع ضد إيران إذا أقدمت على محاولة اغتياله
أو تنفيذ عمل

0: آلية تستهدفه. وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للرد في حال وقوع أي محاولة اغتيال، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا جدا. وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي السبت إن بلاده ستثأر لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي، مؤكدا أن الانتقام سيكون حتميا. وأضاف خامنئي في تدوينة عبر منصة إكس أنه سيواصل السير على النهج الذي رسمه والده، معتبرا أن الثأر يمثل مطلبا شعبيا إيرانيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية للتوصل إلى اتفاق نهائي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 11 تموز في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وذكرت وكالة سانا أن القوة نصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الصمدانية الشرقية وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي ذلك بعد توغل قوة أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة يهزم منتخب اليابان. حقق منتخب تركيا للسيدات في كرة الطائرة فوزا مستحقا على منتخب اليابان ب3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. وبهذا الفوز يحقق المنتخب التركي فوزه 8 في البطولة ويواصل عروضه القوية في منافسات دوري الأمم. اللاعب التركي ألتان دوغان يحرز ذهبية كأس التحدي العالمية في الجمباز. أحرز لاعب الجمباز التركي الدولي ألتان دوغان المنتمي إلى نادي بلدية إزمير الكبرى الرياضي الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز بعد تقديمه أداء مميزا خلال المنافسات. ويعد هذا الإنجاز من أبرز النجاحات التي حققتها رياضة الجمباز التركية على المستوى الدولي، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة التركية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في

ليلى حباليا، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا، فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها ليا، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤاديا، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا، فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا، بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا، أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا.

0: إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفى لها الدهر راقيا إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا وإلا فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهيا على مثل ليلى يقتل المرء نفسه على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: مالك قلبك برح الشوق به
3: حصريا على نغم
2: وغدا يشعل نفسي لا غاب ما لقلبك ما لقلب الشوق بك وغدا وغدا يشعل نفسي لهبا كل

حرك الأحشاء مني بالصبا أنا كل لما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست أدري لأنيني سببا كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذوبا عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب

0: Hey, I just...
1: يا قلبي

والدمع على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيب يا با ده بأرض ملعب الأحباب والهيب يا با دائبي أرد ملعب الأحباب

واسأل عنك ذوم واسأل عنك ذوم يا يابا مرجاس الديار عسى هذا تماديدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرايا يا يابا زرني ولو بالكرا ساعة هجوعي.

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

مطرح ما يسير الهوى ترسي مراسينك.

صدك وقاسي تبانا بعدك وقاسي قاسي

عشر ذوي الراي وابن التنابل خل الجيد خلوا شهد والدون شهدوا خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن التنابل.

خلوا شقد ودون شقدوا خلق إلا أشمن ما وعد بين الأماجد خلوا ولا ثابر على الود مجمع الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخل خلك مع الخل مجمع العوازل لغو إن ضعت خل الوفي ما ظن تلقى خل أطلق عنان الهجين يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللي قام ابتعد من ما استطعت وحيد ونرمت ترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف اتخذ يا يابا يا يابا درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل

Ever. اطلق عينان الهجن يم الكرام وحين وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحين وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحين درع العفاف التخن من غود ثارور وسلك سبيل الوفا وسلك سبيل الوفا لو بيه حتفور ذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن وردا وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الأعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن عمر عامر وحمز الأسد عباس جاور علي خالد مبيد العداية مبيد العدا وضرب ماذا علي روحي فدا المصطفى واسباب زهر وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا يابا صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد بن عمر عامر يا يابا يابا يابا يا يابا
2: واحد ما يكفي لك
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد من عمر يا با يا يا با يا يا يا با سعد سعيد بن عمر أسياد من عمر عامر وحمز الأسد.

بيد العزة وضرار بازو علي روحي فدا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي.

كم لذل اللوم فيكم ما عدل عادلين من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح يا يابا كم لذل اللوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

café, café, café, café, café. كفك بحور المكارم والسقى عمها وفك وردك من بحر الزكا عمها بعدك دعاني شبيه النايحة عمها يا يابا والقلب والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح تنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حج بدر اكتع

0: حاتم الجود جودك للحمام خيها كيف المروة تنوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا المحاسن بوجهك ساطع عزرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عزرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عزرا ارحم فؤاد الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا واصل بقربك
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يستقبل الوزير الخليفي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني السبت 11 تموز وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استمرار التواصل بين سوريا وقطر ودعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. أنقرة وليفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي. وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية